conversion يقول الدين ودقول إما كأير بقعت زيقا مداكا موني أساير ليلا دقمو بزو تنتانيو تشي مسمامو بثاندنا قرال توتنهام ندالك واحدشو بقدم بفيلد تيلت نداس ردو واحدشو بتقات عمي يمكلاك يا وردا وين براسو يمات قات كلل يمكبات شقري اللبت ياهت أقال إلا يدرسال نقر قنا أتاكينج سرد لاي سيقبا بوساين بوتاوش لاي نقر يعوس هاسبا لاي هكلم إزياء كبابي قبتو يميوسن واتش ووساني تفتروهاوي دم نفساوي عيدل بقات عندان دي دم نفساوي هنا بدم نفس زمبنا متتعوتكو هنا بلان كليلو يالتقراكو هنا مدادير لكايون نقرقن ببلان بعلامة ببقات وساني هونو ديسيجن وچن مالت النزيب وساني هونو رمجة وچن بموصد بكل أنت بقاتهن إنستينكتيف كادرك كراسة تفترو غار كاوهاركو يعني أنت تلك بروفيشنال ودي تام ما تجواجد لأتكي وچ أتاكينج سرد لاي إيه أسفل لغاتو penalty box است كفزون قطعة من ساتون وات قبلوا بعلو بوتهاش لي عندنا روش كروك يمت تقول ماسكوا ترسلونه يهنن تفترعي بحري وده تفترعي بحري مك الأكل نجار تجواش وش تنتلك عرقة instinctive تادر قوال هم على تو كدم نفس جاري وهذا عون توتنام عند زيل الزاجي درسونا بزوج يحصل بزوج يحصوبك نجارو تبلا شو بات انجي بريس يا رجالو بزو ترن اوفر وتشال ازاي ميدو لاينياو كفل لاي اون هاي ترن اوفر منام سيبال سمتاچو كونه قالو كتغاطامي جب كلل ودي 40 متر وسط ويم دمو لتوتنهام يمچرش 40 متر وسط معناتو كواسن كتغاطامي نطقو ببريسينج جول لماسكوطر يموكر گوداي ብዙ ተርኖቨሮች አሉ ቶተናም ይቀማል ላይ ከዛ በኋላስ ጥራት ወዳላቸው የጎል ሙከራዎች አይቀየርም ክሊር ካት ቻንስ ማለት የለም አያችሁ ስለዚህ ለዚህ 3 ሳምንት ሮቤርቶ ዲዘርቢ አታኪንግ ሰርድ ላይ ያላቸውን የቡኑን የንቅስቃሴ ፕላን እንደገና መመርመር መከለስ ይኖርባቸዋል ማለት ጎል ደግሞ እንደምታቁት ጠንካራ ስነ ልቦና ይፈልጋል ጎል ማስቆጠር ከምንም በላይ ከፍ ያለ ኮንፊደንስ ይጠይቃል ችሎታ ያላቸው ተጫዋቾች በራስ መተማመን አንሷቸው ጎል ፊት ሲደርሱ ሲሸበሩና ያለ መረጋጋት እንድታጣ አኩሬሲው ሁሉ እንዲዛነፍ ያደርጋል እግርህን ማዘዝ ሁሉ ሊያቀት ይችላል በቶተናም ውስጥ የሰረጸው እንደዚህ ውስጥ ገብቶ የተንሰራፈው የ በራስ መተማመን ቀውስ ወይም ኮንፊደንስ ክራይሲስ ለአጥቂዎች በተለይ የሚመች አይደለም ስለዚህ አሁን በቶተንሃም አሁን ሁነኛ ጎል አስቆጣሪ የለም በመደበኛነት ጎል የሚያስቆጥር ተከላካዮች የሚፈሩት የለም ሶላንኪ በዚህ ውስጥ የሚካተት አይደለም ቢያንስ በዚህ በወቅት አይበቃም እንደዚያ ወርዶ የኖረው ያለፈው ውድድር ዘመን ቶተንሃም አንድ አካል ነበር እና ያ ሜንታል ፕሬሸር አሁን በእነዚህ ተጫዋቾች ላይ አለ በነባሮቹም ላይ አዳዲሶቹ ደግሞ የተዋሃደባቸው ይመስላል እነ ሳንድሮ ቶናሊ ገና ከቡድኑ ጋር አልተዋሃዱ ሳቪዮ መርሙሽ ገና አዳፕት አላረጉም የሰውየውን የጨዋታ ፕላን ያስተውቃል ዝብርቅርቅ ይላል እና በብዙ ቁጥሮችና በብዙ ተንተናዎችም ይሄ ሲረጋገጥ ይታያል እና ይሄ ሜንታል ፕሬሸር ካለ ጎል አፍ ላይ እንኳን ደርሰ ትክክለኛውን ውሳኔ ለመወሰን ልትቸገር ትችላለህ ያ ፐርፌክት ሾት ወደ ጎልነት የሚቀየረው አደገኛ ሙከራ ላንተ ብርቅ ነው የሚሆን እዛ ጋር ትደርሳለህ ላይ ደጃፉ ላይ ትደርሳለህ በርታ እንኳን አካለህ ግን ማይከፈትልህ ምክንያቱም እንዴት መከፈት እንዳለበት እንዴት ማንኳኳት እንዳለበት ስለማታውቅ ቀስ ብለህ ታንኳካለህ አይሰማም ቤቱ ሩቅ ነው ካጥሩ ያወሳስቡታል እንዲሁ በተፈጥሮ አይመጣላችሁ እነዚህ ምክንያቶች ቶተንሃምን ያነሰ ጎል የሚያስቆጥር በየጨዋታው የሚሸነፍ